0: Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. La proclamation de l'évangile en langue arabe.
1: Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 21, versets 18 à 27. من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس متى الفصل الواحد والعشرون من الآية الثامنة عشر حتى السابعة والعشرين. التينة اليابسة والصلاة بإيمان. وبينما هو عائد سحرا إلى المدينة جاع، ورأى بالقرب من الطريق تينة فدنا منها ولم يجد عليها سوى ورق، فقال لها: لا أثمرت إلى الأبد، فيبست لوقتها. ورأى التلاميذ ذلك فتعجبوا وقالوا: كيف يبست التينة لوقتها؟ قال يسوع: الحق أقول لكم، إن كنتم تؤمنون ولا تشكون تفعلون بالتينة ما فعلت، بل إن تقولوا لهذا الجبل انقلع وارتمي في البحر يكن ذاك. مهما تسألوا في الصلاة بإيمان تنالوه. وبعدما دخل يسوع الهيكل وأخذ يعلم، دنا منه الأحبار وشيوخ الشعب وقالوا: بأي سلطان تفعل ما تفعل؟ ومن أتاك هذا السلطان؟ قال يسوع: وأنا عن أمر واحد أسألكم، فإن أجبتم عنه قلت لكم بأي سلطان أفعل. من أين كانت معمودية يوحنا؟ أمن السماء أم من الناس؟ فأخذوا يفكرون في أنفسهم ويقولون: إن نقل من السماء، يقول: ولما إذن لم تؤمن به؟ وإن نقل من الناس، نخشى الجمع، لأنه يرى كله في يوحنا نبيا. فأجابوا: لا ندري. قال لهم يسوع: وأنا أيضا أقول لكم، ولا أنا أقول لكم بأي سلطان أفعل ما أفعل.

كانت هذه تلاوة من إنجيل كلمة الله المتجسد يسوع المسيح ابن مريم العذراء في بشارته للناس أجمعين. من أغلق قلبه على رحمة الله سمع كلاما ولم يفهمه، أما من فتح قلبه لروح الله أبي ربنا يسوع المسيح فقد رأى عمله وامتلأ فرحا وسلاما.